تلاقيني بعيش هذه الدنيا ما هات لي أربع لوعات ربنا خليني اللي بنا خلاك اللي تبي تقولي وزي بس تعرف بس يندي بس